0: كان موسكولا توپنى بوشتوب قان ايلنش الگر سورب موسكول سيقراب اغريش و هركتن زخمدش خايبن ازايتش كرك. بنوندن باشقا هركتن كين كي اوزلوخلوك تولوخلاشمو علمي موابق بلش كرك. قسمان ياش اسمرلى هركتن كين كوب مختاردا كسلاتالق چنكلاني مايدا پشورلغان يمكلان يدو. بلا بلان انرگيانن تولوخلوغلو بومايلق امستن ينا بدانن يكني اشور اتش ممكن. متخاصلا مندخ تكتب بادي هركتن كين موابق مختاردا تلسوي ياكي تنركت اچمدگي چپاس بولدو. يمك شمك چهتا اخسل و کالتسيني كبرا قبول قلش كرك. مثلن تخوم، سود، پرچاق ياسالمدر قطارلقلا سمك و موسكولانن ösüşüge yardan bir alaydı.
1: Hürmetli radyo anlıgıcılar, bugünkü Cüngoğu Nezer programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, mesul muhariri Nuzgül Emir, Enver Erkin, nazaretçisi Arap Atıl Sencan, hem de diktanla stansımızın başka programları da bulsun.